Kevanop berivane guti gel bine kedume ki hane kanula kırdıya şivali jere guti hecete hava kiskana ye berivanana ye teryana ye jinkana heke daika tegu babi tegu tibuci zikaj berikena atip beca yadi babo rebe مشقام قديا شريم رجا بالواليف طاري فاني اسبي فاني بالواليف زوزاني مالا بابي بيري بالا مبكرنجا او ذكرا سري مالا بابي بيري فاني سيبي او رشقي ديب يا ابيني ديب يا مالخرا بيني ديب شبانو دبي خبيش جرزنا بردا تجي المدرنجة بير باني طاري باني

جوه شباب شابين بين افريكان شوتي دهاتن زيتولين شند خارن من هم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جترا نگو تبو نخيدا جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن خلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار کامن